0: من محافظتي تعز والحديدة ابتداء من مديرية حسب الحديدة وصولا إلى باب المندب في تعز. تأتي هذه السيطرة بعد مواجهات عنيفة مع قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة الشرعية والتي أعلنت انسحابها انسحابا تكتيكيا بعد مواجهات عنيفة. وأعلنت القوات الحكومية التابعة للشرعية بأنها سترد على الهجوم بمختلف الأسلحة وحذرت المدنيين من الاقتراب والتواجد بما أسمته ووصفته مربع القتل وعلى الطريق الذي يؤدي من تعز إلى المخاء. فيما أعلنت قوات صنعاء بأنها تتلقى أو تلقت العشرات من الضربات الجوية بشكل يومي على الكثير من المحافظات التي تسيطر عليها. وفي الجانب الإنساني أعلنت الأمم المتحدة النزوح نحو 1500 شخص بسبب الأوضاع الحالية منذ مطلع الشهر الجاري ويعيشون أوضاعا صعبة ويصعب الوصول إليهم بسبب الحرب. وبالسيطرة على باب المندب سيكون هنالك تأثير كبير على الملاحة الدولية وخصوصا السفن التجارية وعلى الخارطة السياسية لليمن والمنطقة. فيما أعلنت صنعاء في بياناتها بأن الوضع مطمئنا فيما يخص باب المندب وأن لا قلق على الملاحة الدولية. وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء المخاء بات جاهزا لاستقبال السفن واستعادة نشاطه من جديد.
1: 我们再来关注俄乌局势。俄罗斯国防部15号通报表示，在过去一天，俄军控制了哈尔科夫地区的一个居民点，俄联邦武装力量使用无人机对乌克兰的物流中心、港口以及被乌军服务的海上船只实施了集群打击。此外，在乌克兰西部地区，俄军继续对用于从欧洲国家运输军用物资的铁路基础设施目标实施打击。
2: 乌克兰武装部队总参谋部15号通报称，过去一天前线地区发生262次战斗，乌军在多个方向击退俄军进攻。乌总统泽连斯基当天通报最新战况时称，乌军打击俄罗斯境内多处重要设施，包括炼油厂、无人机生产企业等，同时在黑海方向击中俄方目标。
3: 15号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，乌克兰当天凌晨企图对俄罗斯的一处能源设施发动打击。他还指出，西方必须取消对俄制裁，以充实世界能源市场。佩斯科夫表示，俄罗斯石油产品进入世界市场有赖安全航运环境，但乌克兰无意保障这条安全通道，已有其他国家的船只因此受损。佩斯科夫指出， 俄方正采取综合措施保障炼油厂安全，以稳定国内石油产品市场。他同时表示，俄方看到了美国总统特朗普有关俄乌能源休战的表态。俄方一贯主张以和平方式解决冲突。俄乌能源休战有助于俄方充实国内石油产品市场，但即使没有能源休战，俄罗斯本身也具备稳定市场的能力。佩斯科夫强调说， 保障俄炼油厂安全运行尚无法解决石油产品全球供应的核心难题，出口限制才是主要障碍。西方必须取消在能源领域针对俄罗斯的制裁，这样才能够充实世界能源市场并压低价格。他还表示，俄罗斯天然气重返欧洲市场属于商业议题，只有在供气对俄有利且能够预留本国所需天然气储备的前提下，才可以讨论恢复对欧供气。
1: 15号，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，俄方希望结束俄乌冲突，从未拒绝就乌克兰问题进行谈判。俄方已经做好了进行谈判的准备，从未试图拖延或者是使该进程复杂化。俄方愿以双边和三边形式开展谈判，对美国有意推动调解表示欢迎。
2: 拉夫罗夫还表示，面对西方国家在航运方面施加的阻碍，俄罗斯正在调整物流体系，以履行为合作伙伴供应油气和粮食的责任。俄罗斯国防部15号通报表示，俄空天军的图-95MS 远程战略轰炸机在巴伦支海和挪威海中立海域上空执行了既定飞行任务。此次飞行任务时长约为5个小时。俄海军苏-33战斗机实施护航，个别飞行航段上曾有外国战机对俄战略轰炸机进行伴飞。 通报表示，俄远程航空兵机组定期在北极地区、北大西洋、太平洋、波罗的海和黑海的中立海域上空执行飞行任务。俄。

0: عدوان، وبالتالي إنهاء هذه الحرب يد السعودية.
1: 胡塞武装15号称。 过去24小时，沙特出动 F-15 和台风战斗机从海米斯木谢特和塔伊夫两处空军基地起飞，对也门多地发动52次空袭。遭袭目标包括也门塔伊兹省的学校、桥梁和道路等民用设施，以及焦夫省、贝达省、萨达省和阿姆兰省的其他民用设施。该组织称，将对这些袭击作出回应。
2: 近日，也门的局势持续升级，多个地区重新爆发武装冲突。胡塞武装控制红海战略要地穆哈以及曼德海峡的核心战略要地毗邻岛，也门政府军则称将采取军事行动回应。也门战场走向直接牵动着曼德海峡的航运安全。我们来看一下总台报道员发回的报道。
3: وأعلنت القوات المسلحة في صنعاء سيطرتها على عدد 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة ابتداء من مديرية حيسب الحديدة وصولا إلى باب المندب في تعز. تأتي هذه السيطرة بعد مواجهة عنيفة مع قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة الشرعية والتي أعلنت انسحابها انسحابا تكتيكيا بعد مواجهة عنيفة. وأعلنت القوات الحكومية التابعة للشرعية بأنها سترد على الهجوم بمختلف الأسلحة وحذرت المدنيين من الاقتراب والتواجد بما أسمته ووصفته مربع القتل وعلى الطريق الذي يؤدي من تعز إلى المخاء فيما أعلنت قوات صنعاء بأنها تتلقى أو تلقت العشرات من الضربات الجوية بشكل يومي على الكثير من المحافظات التي تسيطر عليها وفي الجانب الإنساني أعلنت الأمم المتحدة النزوح نحو 1500 شخص بسبب الأوضاع الحالية منذ مطلع الشهر الجاري ويعيشون أوضاعا صعبة ويصعب الوصول إليهم بسبب الحرب وبالسيطرة على باب المندب سيكون هنالك تأثير كبير على الملاحة الدولية وخصوصا السفن التجارية وعلى الخارطة السياسية لليمن والمنطقة فيما أعلنت صنعاء في بياناتها بأن الوضع مطمئنا فيما يخص باب المندب وأن لا قلق على الملاحة الدولية وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء المخاء بات جاهزا لاستقبال السفن واستعادة نشاطه من جديد
4: 埃及总统塞西15号在开罗会见来访的沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼，表示支持沙特维护自身安全与稳定，并通过政治途径全面持久解决也门危机。埃及总统府当天发布声明说，埃及和沙特致力于维护霍尔木兹海峡、曼德海峡和红海航线的航行自由与安全。塞西表示，埃方支持沙特为维护自身安全与稳定采取的措施。 并支持通过政治途径全面持久解决也门危机。埃方坚决反对和谴责任何侵犯沙特主权、威胁其稳定和领土完整，以及危及国际海上通道航行自由的袭击或威胁。穆罕默德·本·萨勒曼对埃及在沙特应对近期地缘政治挑战过程中给予的支持表示赞赏。
2: 我们再来关注俄乌局势。俄罗斯国防部15号通报表示，在过去一天，俄军控制了哈尔科夫地区的一个居民点，俄联邦武装力量使用无人机对乌克兰的物流中心、港口以及为乌军服务的海上船只实施了集群打击。此外，在乌克兰的西部地区，俄军继续对用于从欧洲国家运输军用物资的铁路基础设施目标实施打击。
4: 乌克兰武装部队总参谋部15号通报称，过去一天，前线地区发生262次战斗，乌军在多个方向击退俄军进攻。乌总统泽连斯基当天通报最新战况时称，乌军打击俄罗斯境内多处重要设施，包括炼油厂、无人机生产企业等，同时在黑海方向击中俄方目标。
1: 15号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，乌克兰当天凌晨企图对俄罗斯的一处能源设施发动打击。他还指出，西方必须取消对俄制裁，以充实世界能源市场。佩斯科夫表示，俄罗斯石油产品进入世界市场有赖安全航运环境，但乌克兰无意保障这条安全通道，已有其他国家的船只因此受损。佩斯科夫指出。 俄方正采取综合措施保障炼油厂安全，以稳定国内石油产品市场。他同时表示，俄方看到了美国总统特朗普有关俄乌能源休战的表态。 俄方